هاتي منكات سندي دورا مسين استوديو موسيقارا وهم فرنفور ملوديا Memories of You.